شوف اللي تيجي لما تيجي السوق شوف لك السمك المولد الشمالي اللي كان كنقول له شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف الفيلم اللي تيدا مسلسل اللي تيدا مسلسل الصبح شوف داك السيمون اللي مولش ما ديال كرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمو المجتمع ديال الكرة كونغو ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي تلمس هذه تلمس هذه السوق، شوف داك السمك المول الشمال ديال الكرنفال ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف الله يخليك الى متى الى متى ساليت الى متى تدوز السوق. شوف داك السيمون من الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد